0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rekadan rai wau sampun ika piar sayang kawentenan Puja Trisandia talar kawentenan azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya ne. Sane makin rekalan rai pacang iring titian kimawali ke program duene rengling sir sanja. Sane pacang mausang inde niki kawentenan adat istiadat lan budaya sane wenten ring Bali.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.